0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد آتينا داود

وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.